السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ